0: Taylor Swift, Up a Light, هذا الأوضة في خمسة وسبعة ونص. باليسا الهمس في الأوضة بونجو كبيرة برا في 27 جراد. باليسا نسبة نسيسة كلكم الجمعة الطيبة إياك اللي تبزاوش الويكند ورا الكانتونيرا يا صالفوتنا دال وقت ما دلوقت نتكلم دوار النتلة فايتس على دار بورا اسو دال التوبيك تاد الجمعة كي ندين ام هفنا نسيل التلفو هفنا فريد إياك كنت بيت منهم يبات الناشن اللي قبر هجل أتلفت عنا واحدة قوية جاية من هو في التالي نيور انكم بلوك تار سومبر سابرنا كارمنتر جايين بونجو
1: ملتز نمبر ون هيت ميزيك ستيشن
2: اي love at first sight first date first kiss first time you met the parents first dance now you're looking for your first home take a deep breath at Plan Homes we help first time buyers We help you find a property that's right for you and for your future. It's why we're not called Plan Houses. We're Plan Homes. Visit planhomes.com.mt.
3: 6 months free. Unlimited mobile from Go. Unlimited local data, calls and SMS with Freedom Plus, including free CloudyGo premium and exclusive discounts from Click, VG Salimone Marketing, the Eden XP Arcade and more. Switch to Go today. Terms apply. Go. Better every day.
4: Noticing heightened pigmentation after the summer sun? Explore Red Touch Pro at Brown St. Anne Birkakara. Focusing on pigmentation, sunspots and uneven skin tone. Packages start from just €148, plus the first

0: Alex Warren Fever Dream كيف يعبزو الثمانية ونص فلسا بونجو كبيرة الهمس في الوضو فتت البوت من الويكند ايك ما كان نجمع سيا وتبزاوش ناسلو رس انفيتشين ما منا وفتت النيورن قبل بيكتار نسبر الاتستم هو يك لي دم عليك اياتا بش نبرافا نجيبكم دا شايف تاكم يو نبرافا نملكم الجورنة تفتتاحيا واحدة منهم ونسبر اللي يرنشي لي ما نفش نعملكم شاريو لي اندى الوقت قبل بيكتار من القبار تانا او جاية واحدة كبيرة دا الوقت البرهر جبينا مساج ونهوس لوبليقو اللي دا المساج نتفاوهوك في الهن اللي جاي ونتعمى اللي دين تبدا ديسكورسات قوية قال دا الوقت من اوفتة النيور بونجو
1: The home for hit music in Malta Yo, baby, rock with me Love at first sight First date First kiss First time you met the parents First dance Now you're looking for your first home Take a deep breath At Plan Homes, we help first-time buyers. We help you find a property that's right for you and for your future. It's why we're not called Plan Houses. We're Plan Homes. Visit planhomes.com.mt. At the Human Rights Directorate, we know that pride looks different on everyone. Live it your way.
2: It sparkles, it shines, it looks amazing. And because you bought it from the gold market, you know it's a real diamond. The gold market offers GIA certified diamonds. Buy certified diamonds from the gold market. Visit us today.
3: From your morning routine to the quiet of night, Schneider Electric keeps your day running smoothly. Schneider Electric, powering every moment. Available at TSS, in Imrihel and leading hardware stores.
1: 97 Bay is serving up the ultimate experience for any huge tennis fan.
4: A trip to the ATP Nitto Finals in Turin.

0: طيب ويس رايح لايف جواب هايزنا سيرت إلما وما يدس بيجيني جاي بيتبول نيو تايم اوف ماي لايفز تايم اوف اور لايفز آل دالودو جاي ما ويكم بي بريكفاست بس سكركم البيضو تال جورناتا الطيبة قد نتكلموا اللوم دوار مش اللوم بزدن الجمعة دوار النتلة فايتس التي بطولنا هافنا وهافنا الناس اللي يتلفوا هافنا فاريت اللي يبعتوا من نتلة فايتس فوستهم اللوم بزدنا أني اللي بزدنا أك Good morning أني
1: Bonjour نتلة هافنا متشالي تالفيستا إنك كيف ننسى فين انكم فجيتوا il-problema li għal-man kunx jat nara sew kifin fiksu sew il-laffari tuħad liħafni ktarħin fata minn sibu
0: di problema li ma kunx naf il-li tazisti l-liġ vera ktitla fin nuċali kifħat fitxu nuċali stess jek kollok vista daqxajn taf kif l-enti daqxaj olja ma nafx uġbo olja u baxxatejt ma nafx mandiġ nuċali pero nuċali taċxemx nistan il-relata illa liġ الراجوني يتالفه من البسنو تشاليت تشمش إيه عش دايم نتلفون فاتل أزبس نشتري إيه كان نشتري كونو فيرا تا تشيب عش نيت مش وقت نيت أمان ديش جمتاي فيرا جمتاي ما يدوموش إنكمبلو بونجو

بابل. تشيطة throw back على دالودو make a move on me وقت جيمي ووين من أروين كنا اللوم on breakfast. بونجو كبيرة عادنا جورن رتورنا من الستة صلاة عشرة بحال دايم ينا انكم معكم عادة عادة سيركون الأخر شو تياي عالسا كيف الريتن بريبارا عالنوتي من الوقت بيك جيس كيف ترجت رتورنا الجماعة ديالة جفري għada ser ikun l-aħħar program tiegħi għalissa mhux għandhom wis ta' nerġa' nirritorna nerġa' nirritorna. Però kollox għal għada ingawduha. Għalissa ħalli komadaw Rosé Bruno Mars, speralikom il-ġurnata.

0: يوك دومونت AME need you 100% واحدة متروبك سال 26 راينو جاي لونك
1: Good evening للكل هات بالسقسية اللي حقك حق اللي نعمل لك بديت تباكيا
0: دي تباكيا شيش على next week لا هنسي فير لا عدوك من ويز جاي عدو تيرز دي عال شيش عندين نباكيا من السا
1: بشتار عشان ديك بزون سيير بايس لقط ما مورتا كيفين الكليم ما تخكيف التمبراتورة
0: التمبراتورة نحسب سيمي تامال
1: كيف تألفي تاسومي هانا
0: لا شي تشكيا نحن شاجك دا و تو تيرز دي تسولتو انت تبدا تباكيا ها تبدا تارا الفاريت لكولو شنور دي سولتو ين Yo, 31
1: Kozme, affarijiet kif tgħid, creams, uwek, forsi jkollok bżonn xi ħaġa għand il-pharmacy uwek. Le mela mela.
0: Le pharmacy is in all right.
1: Le kollox, jiena.
0: Just in case ħob
1: naħsiblu minn qabel. Ħob naħsiblu minn qabel. U hemm xogħol jew minn upali. Jibda minn qabel.
0: Mela let us know, vera, jekk inti persuna taħsiblu kmieni, tgħid hija ha, naħsiblu kmieni għal importanti dak il-ħames tiem qabel għan qasar batim jew bħali tgħid hija ġurnata qabel biżejjed. 99-000-897.
2: Malta's number one hit music station.
3: Hey, Friday and Saturday nights from 9.

grande palessa A dove tittoria جوا الاوروبا دي كانت take my breath for bay شانيلا وانا كلهم جرات لي واحده هنا اللي فيرا ما كنتش نستنى اللي تجري لي في دين سخانه كلها ابرنتامنت مالي الفان تاع الكاروتزا ويك اوفيامنت ما يكونش الفان تاع الكاروتزا تستاس كونك الكاروتزا سو كلين سو جورناتا جو الشمس من الاير كونديشن وتستات ماجنا الدقرقير والانفيخ لي بديت نفهم غير جراجي فيري اش ديت نايت كيف يستا يكون كيف يستا يكون تاع ديف دين سخانة من الاير كونديشن ايك فيرا ما كنتش نستني على تجري لي اوفيامنت هم بجرات لي ميم سامي سبيشال مور دان الكتريشن او اتلو بليز بليز بليز انا اش خاطر اعمل وصول فيري من الكتار فيس اش It's not doable, ma nafx jekk jiġri xi ġra għalhekk xi ħaġa simili, nqalatlek xi problema fil-karozza u jkollok bil-fors toqgħod mingħajr condition f'din is-sħana. It's not nice at all, jekk qatt ma ġratlek.